عليك جمال خرابت من حفصة لغلاب جابابي تقر حفصة لشمال جابري تقر تروجك الرامو شانك جيبو قاسا قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقانو برتنا دامنا كجد قالوا لو سالهم مال خرابو وزير أبرامو سالك أمم تشبو خاصة قردني جحرى بيبين لقبنا تاخمي سنقانو برا ولا ترسام نجوة ترسيد ديس بحر النافافا لهو قريخوا تيبي بوك أحمد إيبال أو دوستامنا للا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

بدسنا أوين هرب حتى نادي باس نقبل جانتا شديدة وانا وين دار طردان نرجي شاش كان يرجي شاش الوين نرجي شي نكاور رجل ونبدأ دين الحورية نكا نسنا آه نرجي شنغا زواج